0: صدق الله العظيم.
1: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
2: أسعدكم الله ووفقكم
1: وأرضاكم ورضي عنكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
3: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أيها السادة، نصت خاشعين لتلاوة مباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحديفي ما يتيسر له من سورة الشورى.

0: في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: صدق الله العظيم.
2: أنصتنا خاشعين لتلاوة مباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة الشورى.
3: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل سورة الفاتحة ما جاء في حديث أبي سعيد ابن المعلى قال رضي الله تعالى عنه: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، قال: ألم يقل الله استجيبوا

0: لله وللرسول إذا دعاكم، ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ قال: فأخذ بيدي. وهذا من كمال لطف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج يعني من المسجد، قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، أي سورة الحمد، سورة الفاتحة، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهذا إن دل إنما يدل حتى في مقام التعليم لأبنائنا وبناتنا في المدارس وغير المدارس، أن يعتني من يقوم على تعليم الأبناء القرآن الكريم أن يكون أول ما تنصرف عنايته إلى تعليم سورة الفاتحة، بفهم مضامينها وكيف تتلى بشكل صحيح، حتى تصح بذلك صلاة أبنائنا وبناتنا، ولتستقيم أحوالهم، ولأنها أعظم سورة في القرآن.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لسورة مباركة سميت لمثل ضربه الله عز وجل لمشركي مكة ومن شابههم إلى يومنا. القارئ أسامة الصافي يتلو على أسماعكم سورة العنكبوت.

أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
3: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا

0: إليك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: قال عليه الصلاة والسلام:
1: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
0: سيد الاستغفار.
1: اللهم

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. الله

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العالمين.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
0: سبحان الله.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: أينما كنت
2: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
1: بكل المحبة،
2: وبه تغدو النفس مشرقة،
1: مشرقة،
2: والقلوب رحبة،
1: والقلوب رحبة.
2: أثير الروح يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة النور.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: فيما يلي تنصتون خاشعين إلى تلاوة مباركة لسورة محمد صلى الله عليه وسلم بصوت القارئ الشيخ إبراهيم المغربي.

0: لكم.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
4: يا رب العالمين إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
5: الشيخ محمود الرفاعي يتلو على مسامعكم ما يتيسر له من سورة إبراهيم.

0: استمعنا وإياكم أيها الإخوة الكرام إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم للشيخ محمود الرفاعي ما تيسر له من سورة إبراهيم.
1: فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي. وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني

من المتطهرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه أحمد. للوضوء سنن ينبغي للمسلم أن يحرص على الإتيان بها حتى يكون وضوءه تاما ينال به الأجر العظيم، فمن ذلك التيمم في غسل الأعضاء، فيبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، وكذلك أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التسوك عند الوضوء لما فيه من زيادة الطهارة والنظافة، ويجدر بالمتوضئ ألا يغفل عن الذكر الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء حتى ينال الأجر العظيم المترتب عليه. ومما يستفاد من الأحاديث النبوية الشريفة استحباب التيامن في الوضوء، واستحباب التسوك عند الوضوء، واستحباب الذكر الوارد بعد الفراغ من الوضوء. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا ما تيسر له من سورة الصافات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب، بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم

يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين

سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إن

الله المخلصين. أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون، في جنات النعيم، على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين، بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين، كأنهن بيض مكنون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم إني كان لي قرين.

مطلعون. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين.

تعالى هو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير

ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين

مخلصين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين.

ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه.

ينطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون

أَلِينٌ. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه

فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا

يعلمون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم

وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون

وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون

الشياطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا

كاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم

الصادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله.

المؤمنين إلا من هو صالي الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم.

الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبق

وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون.

وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على

0: مستمعين الكرام، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر له من سورة الصافات.
1: من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله
2: في الدنيا والآخرة.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: الأذكار.
2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
1: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا

0: قال عليه الصلاة والسلام:
1: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
0: سيد الاستغفار.
1: اللهم

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
1: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.

وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة. ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال.

0: اللهم إنا نسألك أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سأله المضطر أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين ولا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: من يواظب على ذكر الله يجد في نفسه طاقة إيمانية خاصة، حيث تنبعث الروح متوثبة في أعمال البر والطاعة، ويكون القلب حيا نضرا شامخا بإيمانه، مدافعا لنفثات الشياطين وهمزاتها.
2: أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: منهم أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: أحسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو

العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات أو 1 مرة عند الكسل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: قبلا. أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: أحاديث الصباح
2: تبقى معجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة، خصه الخالق تبارك وتعالى بالخلود والبقاء، فبحره زاخر بكنوز وعجائب وأسرار وعلوم.
3: أيها الأحبة، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة ياسين بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري.

0: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة ياسين، كانت بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: ما أحوجنا أن نقف مع القصص التي وردت في الكتاب والسنة، فهي ليست سردا للتاريخ، بل هي رسائل نافعة تبقى صالحة لكل زمان. قصص من الكتاب والسنة.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة الزوجين اللذين مات ولدهما بسبب اسمه. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا عن قصة آدم وزوجته حواء. فآدم عليه السلام خلقه الله سبحانه وتعالى، ثم خلق حواء من ضلعه. وسبب أن الله عز وجل خلق حواء من ضلع آدم أنها تكون له زوجة يأنس معها ويعيش معها ويطمئن بها. والله سبحانه وتعالى جعل بينهما الشهوة والرغبة، فآدم جامع زوجته حواء، وقدر الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك الحمل. قال الله سبحانه وتعالى: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فهي في بداية الأمر حواء لم تشعر أنها حامل، وهذا حال أغلب النساء في بداية الحمل، أنها لا تشعر أنها في بداية الحمل. ثم قال سبحانه وتعالى: فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. مرت الأيام، مرت الشهور، فبدأ هذا الجنين يكبر في بطن أمنا حواء. فهنا بدأ نبي الله آدم عليه السلام بالدعاء، وكذلك زوجته حواء أيضا كانت تدعو الله عز وجل. كان يعني آدم وحواء يدعون الله سبحانه وتعالى بأن يجعل هذا الولد ولدا صالحا، يعني أن يكون كامل الخلقة وسليم الجسم، وأنه إذا حصل ذلك ورزقهم الله سبحانه وتعالى هذا الولد فإنهما سيشكران الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة.

ولكن إبليس أتى إلى آدم وحواء وقال لهما: أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. وهنا إبليس يهدد فقال لهما: أريدكما أن تسموا هذا الولد الذي سيأتيكم، أريدكم أن تسموه عبد الحارث، لأن من أسماء إبليس الحارث، فهو هذا الشيطان يريد أن يسمونه عبد الحارث. وكما نعلم أنه لا يجوز أن يكون الإنسان عبد لغير الله سبحانه وتعالى، بل يجب أننا نكون عبيدا لله سبحانه وتعالى، وأن تكون أسماؤنا أيضا تدل على أننا عبيد لله سبحانه وتعالى. فيسمي الإنسان عبد الله أو عبد الرحمن، فالأسماء التي فيها التعبيد فقط تكون لله سبحانه وتعالى. ولكن إبليس عليه لعنة الله يريد أن يسمى هذا الولد عبد الحارث، يعني أن يكون اسمه دالا على أنه عبد لإبليس. وأيضا هدد آدم وحواء أن يجعل هذا الجنين يجعله حيوان، وأن يكون مثل الوعل، يعني مثل أجلكم الله التيس الكبير الذي له قرون كبيرة. وأيضا هددهم بأمور أخرى، ولكن آدم وحواء عليهما السلام رفضا أن يسمي ولدهما بهذا الاسم لأن فيه شرك. ومرت الأيام وحواء رزقها الله سبحانه وتعالى أن يخرج هذا الطفل من بطنها، ولكنه خرج ميتا. ثم مرت الأيام وقدر الله سبحانه وتعالى أن تحمل حواء بحمل آخر، فأتى لهما إبليس وقال: أريدكما أن تسموا هذا الطفل الذي سيأتيكم عبد الحارث. فرفض آدم وحواء أن يسموا ولدهما بهذا الاسم الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فمرت الأيام وخرج هذا الطفل من بطن أمه حواء، ولكنه أيضا خرج ميتا. وبعدها مرت الأيام وشاء الله سبحانه وتعالى أن تحمل حواء مرة ثالثة، فأتاهم إبليس وهددهم وقال لهم: إما أن تسموا هذا الطفل عبد الحارث، أو أنني سأجعله يخرج من بطنك يا حواء ميتا، كما حصل في المرة الأولى وفي المرة الثانية. فهنا آدم وحواء خافوا على هذا الولد، وصار في قلبهما شوق لأن يكون عندهم الولد، وخافوا أن يخرج هذا الولد على شكل هذا الحيوان. فأطاع آدم وزوجته حواء كلام إبليس، فقام وسمياه عبد الحارث. قال الله سبحانه وتعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فالله سبحانه وتعالى جعل آدم وحواء في امتحان، وكما نعلم أن آدم وحواء موحدين، ولكنهما خافا أن يموت هذا الولد فقاموا بتسميته

0: عبد الحارث، فالاسم هذا شرك، وهما آدم وحواء موحدين مسلمين، ولكن اختيارهما لهذا الاسم كان خطأ، وكان اختبارا وامتحانا من الله سبحانه وتعالى. فلذلك بين لنا الله سبحانه وتعالى أن هذا الفعل حرام، وأنه لا يجوز أن يشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن لا يعبد أحد لغير الله عز وجل. فما يجوز أن الإنسان يسمي نفسه أو ابنه عبد الكعبة، أو يسميه عبد الحارث، أو يسميه عبد العزة، أو غيرها من الأسماء المعبدة لغير الله عز وجل. بل لابد أن يكون التعبيد لله عز وجل، فتسمي مثلا ابنك أو نفسك عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد الغفور أو عبد الودود إلى غير ذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى هو الوهاب الذي يرزقنا سبحانه وتعالى بالأبناء، فلا بد علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة، وأن نشكره جل وعلا، ومن الشكر أن نسمي أبناءنا بالأسماء التي ترضي الله سبحانه وتعالى. فالأسماء المباحة الجميلة كثيرة، فنختار منها ما نشاء، لكن هناك أسماء محرمة لا يجوز الإنسان أن يسميها نفسه أو يسميها أبناءه. هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الصباح. الأذكار أحبتنا عبادة عظيمة وخفيفة، تتطلب استحضار القلب والعقل، فنكسب رضا الله ونحفظ أنفسنا، وتغفر بها ذنوبنا بإذن الله، ونتمتع بحفظ الله وحمايته لنا، ونتحصن بها من الشيطان ومكائده.
2: أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي، كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خيرا.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك و

ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: يصبح وحيد نفسي العرش العظيم سبع مرات.
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: أحبتنا، من الجوانب المهمة للاستعداد الأمثل للعام الدراسي الجديد جانب مهم من الجوانب التي تعتبر الشغل الشاغل لمعظم فئات المجتمع من أبناء وبنات أو آباء وأمهات أو معلمين ومعلمات أو مسؤولين في المؤسسات التربوية. فعلى صعيد المدرسة يتم وضع وتوزيع الخطط والمناهج الفصلية والشهرية وجداول الحصص وتزويد المدارس بالكتب المدرسية المقررة والانتهاء من توزيعها وتجهيز الصفوف والمرافق والمعامل والمقاصف بالأجهزة والمعدات والأدوات اللازمة، وذلك بالتعاون مع الإدارات التعليمية. كما يتواجد المعلمون في مدارسهم للتحضير لبدء العام الدراسي والتخطيط له قبل بداية الدراسة بفترة كافية، وتحضير الجداول وخطط الأنشطة اللاصفية والاستعداد لتنفيذ برامج التهيئة والبرامج الإرشادية للطلاب وآلية العمل والتنسيق والتواصل مع أولياء أمور الطلاب وضرورة الانتهاء من أي عمليات ترميم أو صيانة في المباني التعليمية ومرافقها وأثاثها ومراجعة إعداد المقاعد والسبورات والطاولات واللوازم والوسائل التعليمية وأعمال النظافة وصيانة الأجهزة التعليمية وأجهزة التكييف والأعمال الميكانيكية والزراعية أو غيرها. كذلك الجانب التربوي جانب مهم من جوانب الاستعداد للعام الدراسي الجديد، يتمثل في برامج الإرشاد التربوي المكملة لبرامج التهيئة. وتنقسم برامج الاستعداد لبداية العام الدراسي بصفة عامة مستمعين إلى نوعين: برامج التهيئة وبرامج الإرشاد التربوي في المدارس. فالمقصود من التهيئة هو إعداد الطلاب للحياة الدراسية بحيث يألفونها ويتكيفون ويتوافقون معها. والتهيئة تشمل جميع المستويات وجميع الفرق والمراحل، فهناك تهيئة للأطفال المستجدين في الصف الأول الابتدائي والصف الأول بالمرحلة المتوسطة والصف الأول بالمرحلة الثانوية والسنة الأولى من التعليم الجامعي، وهناك التهيئة للطلاب في باقي صفوف المراحل الدراسية، وهناك التهيئة للطلاب في باقي صفوف المراحل الدراسية. وتهدف برامج مساعدة الأطفال الجدد على تكوين اتجاه نفسي إيجابي لديهم نحو المدرسة وتيسير انتقالهم من محيط البيئة التي ألفوها إلى محيط المدرسة تدريجيا، بما يخفف شعور الخوف والرهبة في نفس الطفل ويحل محله شعور الألفة والطمأنينة. كما تهدف هذه البرامج إلى توفير الفرصة للمعلم للتعرف على شخصية كل طفل وأنماط سلوكه المختلفة، كما تهدف إلى تعريف الأطفال بمناخ ومرافق المدرسة ونظامها. أما دور المعلم أحبتنا المعلمين والمعلمات، فيفضل ألا يبدأ المعلم بشرح دروس المنهج في أول لقائه بالطلاب، بل يفضل أن يخصص الدرس الأول ليحفز المعلم التلاميذ ويرفع من درجة استعدادهم لتقبل وتعلم مادته الدراسية والإشارة إلى جوانب وأهمية وفائدة المقرر الدراسي. ويمكن أن يبدأ المعلم لقاءه مع الطلاب بحوار عام مفتوح يناقش فيه بعض القضايا والأحداث الجارية المحيطة والتي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بمادته الدراسية، ويستكشف تفضيلات التعلم لديهم وكذلك تفضيلات التقويم لكي يوظف ذلك عند القيام.

0: القيام بعمليات التدريس والتقويم، ومن ثم فإنه يعزز ويدعم اتجاهاتهم الإيجابية نحو الدراسة والإقبال بشغف على المقرر المدرسي. كما يمكن للمعلم أن يستثمر هذا اللقاء في الإعلان عن بعض الموضوعات الشيقة التي سوف تتم دراستها هذا العام، مع ربط ما يناسبها من تطبيقات حياتية، مشوقا التلاميذ إلى القراءة عنها والاستعداد لمعرفة التفاصيل. ويستطيع المعلم أيضا أن يضع بنود عقد للتعامل بينه وبين تلاميذه طوال العام الدراسي، وتحديد أساليب التعامل المفضلة لديه وأسلوبه في تناول الدروس والأوقات التي تناسبه في تلقي التساؤلات والرد عليها، وكيفية لقائه خارج وقت الحصة. كما يمكنه الإعلان عن الأنشطة التي تتضمنها المادة الدراسية لهذا العام، وتسجيل أسماء التلاميذ الراغبين في الاشتراك في هذه الأنشطة.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: ندعوك ربي أن تصرف عن قلوبنا الثقل والوهم، ندعوك ربي أن تجمع بيننا وبين ما ندعو، ندعوك ربي أن يكون آخر هذا الدرب وصولا لمرضاتك. لا حيلة لنا إلاك، لا وجهة لنا إلى غيرك.

وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح

0: أذكار الصباح بصوت سمير البشيزة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله.

0: خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه. حسبي الله.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده
2: لا

من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر ما تيسر له من سورة البقرة.
2: يا ذا الأسماء الحسنى
3: ولله الأسماء

اسم الله البصير. البصير أي الذي يرى جميع المبصرات ويبصر كل شيء وإن دق وصغر، فيبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى جريان الدم في عروقها، ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع. وهو اسم تكرر وورد في القرآن الكريم في مواضع تزيد على الأربعين، منها قوله تعالى: ليس

0: وقوله تعالى:
1: والله بما تعملون بصير.
0: ثم إن لهذا الاسم العظيم مقتضياته من الخضوع ودوام المراقبة والإحسان في العبادة والبعد عن المعاصي والذنوب. ومن يتأمل الآيات التي وردت في القرآن الكريم مختومة بهذا الاسم وهي تزيد على الأربعين يتبين له ذلك، ومنها قوله تعالى:

0: فائدة عظيمة في جانبي الترغيب والترهيب. فإذا أحسن العبد في عبادته لربه مستحضرا رؤية الله له واطلاعه عليه، فهذا هو مقام الإحسان، وهو أعلى مقامات الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام في بيان حقيقة الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
1: هذا الأسماء الحسنى
2: ولله الأسماء الحسنى.

0: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: نستمع وإياكم إلى سورة غافر يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ابتلى على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي سورة غافر.
1: اللهم
2: اللهم
1: إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم
2: اللهم
1: زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك يا منان.
2: اللهم آمين
1: آمين.
0: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة سبأ.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة سبأ.
2: جنة الأرض
1: نهت الشريعة الغراء عن كل ما يعكر صفو هذه الحياة، وأمرت الإنسان أن يتجنب الإضرار بنفسه وببيئته من حوله. فقد روى ابن ماجة في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قول رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فبنشر النفع وكف الضرر تكون الأمة قد عاشت في سعادة وصحة وهناء، وينعم الجميع بما يكفل لهم العيش الرغيد في هذه الدنيا، والأجر والمثوبة من رب العباد في الآخرة، وذلك لسمو الإنسان بأخلاقه وتغليبه المصلحة العليا للناس كافة على مصالحه الشخصية. قال تعالى:

0: خيره.
1: صدق الله العظيم. ولذلك كان من شعب الإيمان التي تحدث عنها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: قد يكون التعامل المستمعين مع بيئة جديدة أمرا مخيفا للأطفال في سن المدرسة وما قبلها، خاصة مع انفصال الأطفال عن الوالدين. لذا يقع على عاتق الوالدين طمأنة الأطفال ومساعدتهم في تخطي قلق الانفصال ليحظوا بأيام مدرسية ممتعة، بدلا من أن تكون أياما مليئة بالبكاء والتوتر، إذ أن دخول الطفل إلى المدرسة هو خطوته الأولى خارج بيئته الآمنة، ويخشى الطفل من فقدان والديه والروتين الذي اعتاد عليه. وبالرغم من أن خوف الأطفال من المدرسة أمر شائع وطبيعي، لكن في الوقت نفسه يجب أن يفرق الآباء بين محاولات الأطفال المخادعة لتجنب الذهاب إلى المدرسة وبين الاحتياج الحقيقي للمساعدة. وقد يبدو رهاب المدرسة مختلفا من طفل إلى آخر، ويمكن أن يظهر على بعض الأطفال من خلال رفض ركوب حافلة المدرسة، وقد يرفض بعضهم الخروج من المنزل أو النهوض من السرير، كما أنه ربما يشعر الأطفال الذين أجبروا على الذهاب إلى المدرسة دون البحث في أسباب خوفهم ومحاولة حلها بالكآبة أثناء اليوم الدراسي، أو يدعي بعضهم المرض للبقاء بجانب والديهم في بيئتهم الآمنة. لكن قد يمرض بعض الأطفال بالفعل وتظهر عليهم أعراض جسدية حقيقية مثل الصداع وآلام البطن والغثيان. وقد يظهر رهاب المدرسة في رفض الاهتمام بالواجبات المدرسية والتراجع في المستوى الدراسي وعدم القدرة على تكوين صداقات. والسؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا كأولياء أمور هو: كيف نطمئن أبناءنا؟ في البداية لا ينبغي أن يصدر أولياء الأمور قلقهم الشخصي لأطفالهم، وينصح بإظهار الجوانب الإيجابية من الدراسة وطمأنة الأطفال بأن ليس هناك ما يدعو للخوف، لكن لا بأس من تسمية مخاوفهم وتفكيكها وتعريفهم أنها مشاعر طبيعية تحدث لكل الناس في مواقف الجديدة. ويفضل أن يكون الآباء منفتحين لسماع توقعات الأبناء حول المدرسة دون تدخل منهم، والاستماع إلى الحلول التي يطرحها الأطفال، مما يعزز قدرة الأطفال على الاعتماد على أنفسهم وتقليل قلقهم ومخاوفهم. كما يمكن تذكيرهم بالأوقات التي تحلوا فيها بالشجاعة وكانوا على قدر المسؤولية مهما كانت المسؤوليات صغيرة. وللأسف يحاول بعض الآباء التسفيه من مشاعر الخوف لدى الأطفال أو السخرية منها، ظنا منهم أنهم بذلك يساعدون الأطفال على التخلص منها. لكن ما يحدث في ذلك الوقت أن الأطفال يشعرون أنهم وحيدون مع مشاعر الخوف والقلق من دون تعاطف من أحد، مما يعزز هذه المشاعر داخلهم. وببساطة أيها الأحبة، ما ينبغي أن نفعله هو الاعتراف بمخاوفهم وإظهار التعاطف معهم، لأن التعاطف يهدئ الطفل ويساعده على تقبل مشاعره وتطوير مسارات جديدة في عقله تساعده على التعافي بعد المشاعر الصعبة.
1: هنا
2: هنا
1: هنا
2: هنا هنا هنا
1: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
2: والبرامج المفيدة
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
2: هنا أثير الروح.

مستمعي إذاعة القرآن الكريم من البحرين، تبقون الآن مع سورة النور التي خصها الله عز وجل ببعض الأحكام الجنائية المهمة والتي تحدثت عن حادثة الإفك. سورة النور بصوت القارئ فارس عباد.

0: عظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى الأحكام الاجتماعية والآداب الإسلامية الراقية في سورة النور بصوت القارئ فارس عباد.

0: أجمعين.
1: أعظم أسباب سعادة الدنيا وتعلق قلبك بالله عز وجل. عز وجل.
2: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة النمل بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين.

لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.

رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون.

والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون

تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون.

0: تعملون.
1: صدق الله العظيم.
2: أنصتنا وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة عطرة لسورة النمل كانت بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
3: التوفيق ليس بيتا تسكنه، ولا شخصا تعايشه، ولا ثوبا ترتديه. التوفيق غيث

طوله على حياتك ما شقيت أبدا. فاستمطر الخير بالصلاة والدعاء وحسن الظن بالله ثم حسن الظن بخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح.
0: أثير الروح.
2: نبي كريم سميت سورة باسمه، وقد روت العديد من الأحداث العظيمة. سورة يونس عليه السلام نستمع إليها بصوت القارئ طارق ابن عبد الله السكري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر

قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ طارق ابن عبد الله السكري تلاوة مباركة لسورة يونس.
1: سبحانك اللهم سبحانك اللهم
2: سبحانك اللهم
1: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان، أين المفر وأنت المحيط بالأكوان، وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان. اللهم فرج عني كل هم
2: كل هم
1: وأبعد عني كل غم
2: كل غم
1: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري
2: صدري صدري صدري
1: وعيل معه صبري
2: صدري صدري
1: وقلت به حيلتي
2: حيلتي.
1: يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة مريم. بسم

0: عظيم.
1: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة مريم.
2: يا ذا الأسماء الحسنى
3: ولله الأسماء الحسنى

اسم الله الشكور الشاكر. ورد هذان الاسمان في مواضع امتنان من الله عز وجل بإثابة المطيعين وتوفية الأجور والزيادة من الفضل، مما يبين لنا معنى هذين الاسمين بأن الشكور الشاكر هو الذي لا يضيع عنده عمل عامل، بل يضاعف الأجر بلا حسبان، وهو الذي يقبل اليسير من العمل ويثيب عليه الثواب الكثير والعطاء الجزيل. وقد ورد اسم الشكور في 4 مواضع من القرآن الكريم، منها قوله تعالى:

0: فهو سبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسه، والمخلوق إنما يشكر من أحسن إليه. وأبلغ من ذلك سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه، وشكره على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد إليها، فهو المحسن بإعطاء الإحسان والشكر، فمن أحق باسم الشكور منه سبحانه. ومن شكره سبحانه أن العبد يقوم له مقاما يرضيه بين الناس فيشكره له، وينوه بذكره ويخبر به ملائكته وعباده المؤمنين، كما شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام وأثنى به عليه ونوه بذكره بين عباده.
1: هذا الأسماء الحسنى
2: ولله الأسماء.

0: الآن
1: الآن
0: عبر تطبيق الهواتف الذكية
1: أثيرنا يصلك أينما

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة لقمان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة لقمان.

لو أنها وزنت بالدنيا لاستسلمت الدنيا كلها لثقلها وما تحويه من المعاني. على مر الأزمان واختلاف الأمم إنها بحق كلمة يقف أمامها العقل في محراب الحياة شاخصا خاشعا عائدا إليها مسرعا كلما شرقت وغربت في ساعة

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وعمل لا يرفع، ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر كل شيء آتي به. شر كل شيء آتي به. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اهدني وسددني. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه،
2: وإذا سألك

عدد الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان بعض صفات عباده وذكر بعض دعائهم فقال:

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الحجرات بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الحجرات. واشكر على كل حال أنت فيه فما عن حكمة قد خلا أمر إليك يجي، واصبر وصابر لأحكام الإله ولا تضجر، وإياك في الدنيا من اللجج.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحلقة الماضية وقفنا مع وصايا لقمان الحكيم لابنه ذلك العبد الصالح الذي أتاه الله الحكمة مع أنه لم يكن نبيا ولا صاحب جاه ولا مال، وإنما رفعه الله بالحكمة والصدق والعفة وحفظ اللسان وترك ما لا يعنيه. رأينا كيف أن لقمان

بدأ تربية ابنه من الأساس الأعظم وهو التوحيد، فقال له: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ثم انتقل إلى حق الوالدين، فبين أن البر لا يسقط

قلب ابنه مراقبة الله، فقال له: يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، ليعلمه أن الله يراه في السر والعلن، في النور والظلام، في الخلوة وبين الناس. ثم بدأ يوجهه إلى أعظم العبادات العملية. والآن نكمل بقية القصة. فقال: يا بني أقم الصلاة. فلم يخبره بالذهاب إلى الصلاة، ما قال روح صل، أقم الصلاة، صلاة كاملة بخشوع بخضوع، تعال من وقت، تجهز للصلاة وصل صلاة كاملة. يعلم ولده الصغير الصلاة بعد ما أدى العبادات ووحد الله واستقام إيمانه واستقامت عبادته. ثم انتقل معه إلى المرحلة الثالثة: مو بس أنت، علم غيرك، علم أصحابك، علم الناس. أي واحد تشوفه مقصر في العبادة مره بالمعروف، أي واحد تشوفه يسوي المنكر لا تتركه، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ترى هذا ولد صغير يعلمه أبوه منذ نعومة أظفاره، يعلمه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يصبر على أذى أمر بالمعروف. يقول بعض أهل العلم: الركن السادس في الإسلام بعد العبادات الخمس، قالوا السادسة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. اليوم الواحد يشوف منكر ربما ما يستطيع أن يغير هذا المنكر ولا يتكلم، يطلع لكن ما يجلس في ذلك المكان، لابد أن ينكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعلم لقمان لأنه حكيم أن كل آمر بالمعروف ناهي عن المنكر لابد أن يبتلى، لابد أن يؤذى، لابد أن تأتي المصائب والعقبات. متأكد لقمان ما يصير واحد يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والناس تصفق له والناس تضحك له، ما يصير، لازم أن يكون لها أعداء. أي واحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد أن يكون له أعداء. جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، يعني أنت الآن مو بأحسن من الأنبياء. النبي الذي يأمر بالمعروف الناس عادته، الناس حاربته، نهى عن المنكر فعادوه الناس، طبيعة البشر. لهذا أخذ يهيئ الآن ابنه لهذه المرحلة بعد ما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. شو يقول له؟ واصبر، واصبر على ما أصابك، ربما تسب، ربما تشتم، تضرب، تسجن، ربما تعذب، ربما تجر على الأرض، ربما تجلد، ربما يسلب مالك، ربما يعذب أقرب الناس إليك، لكن أصبر، إن ذلك من عزم الأمور. طيب، صار الإنسان داعية، شنو يحتاج؟ يحتاج أن يكون خلوقا، صار موحد ويبر والديه، صار عابد، فأدي الصلوات والأركان والعبادات. الآن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على أذى الناس. فالداعية يحتاج إلى شيء مهم، يحتاج إلى الأخلاق. تبي تنشر هذا الدين العظيم بين الناس في العالم كله، تنشر هذه الدعوة بين الناس كلهم، لابد أن تكون متواضعا، أن لا تبتعد عن الناس وهم محتاجين لك، لا تلف وجهك عن الناس وكأنك متكبر وشايف نفسك مغرور. تواضع للفقير المسكين وللسائل المحتاج، لا تنهر ولا تغلظ في الحديث، وكن مؤدبا مع الناس لأنك تبلغ دين الله عز وجل، حتى يحبك الناس فيحبون هذا الدين. ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، وهذه من وصايا لقمان: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. لأنك لو كنت مختال فخور الأعمال الصالحة اللي سويتها تحبط، اللي سويتها كله يروح. كم يكره الناس اليوم أي شخص فيه كبر وغرور، الناس تحب الرجل ولو كان علمه قليلا لكنه متواضع،
هين لين مع الناس في الكلام والتعامل.

0: تعامل. لذلك أفضل الناس علما وتواضعا من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لهذا علم لقمان الحكيم ابنه أن لا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا كبرا وغرورا وبطرا، وأن تصعر خدك، وهذا مرض، مرض كان يصيب الإبل، تصعر يعني هذا مرض كان يصيب الإبل فتلوي أعناقها، يعني لا تصير مثل الإبل، تصعر خدك يعني تلوي عنقك وخدك، وتصير مثل الإبل الذي يصيبها هذا المرض فتلوي أعناقها، ما تقدر تمشي إلى الأمام، تمشي وهي عنقها ملتوي. ثم قال لا، إذا مشيت امش باعتدال، لا تمشي متهاونا متماوتا كأنك يعني الخاشع اللي تسوي نفسك متنسك، وأيضا لا تمشي وانت تركض، كن معتدلا كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يمشي كأنه يتحدر من صبب، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إذا تكلمت لا ترفع صوتك، خليك متوسط في الصوت. بعض الناس صخاب في الأسواق، يرفع صوته في كل مكان، ما يحترم المكان العام ولا في المجالس، ويتكلم بصوت مرتفع والناس تضحك عليه. كن مؤدبا محترما، صوتك معتدل ومشيك معتدل. ثم قال الله عز وجل واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، لأن هذا الحيوان مكروه ومبغوض، وإذا نهق الحمار نستعيذ بالله من الشيطان، لأنه رآه شيطانا، وشبه لقمان الحكيم هذا الصوت بهذا الحيوان لأنه مكروه ومبغوض. فلا تكون صخابا في الأسواق، لا ترفع صوتك، إذا جلست في مجلس تكلم باعتدال، وإذا جلست مع أخوانك وأحبابك أيضا لا ترفع صوتك بزيادة عن اللزوم. والله عز وجل يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. لقمان الحكيم من فتح الكتب وقرأ حكمه، حكم كثيرة منثورة في المجلدات، حكم من؟ إنه لقمان الحكيم، إنسان عادي بسيط، لكنه كان من أعظم الناس علما وحكمة، ومن حكمته وعلمه كان له الأثر العظيم بين الناس وفي المجتمع، ووصى هذه الوصايا العظيمة لابنه، وهي وصايا حكيمة وثمينة، لا بد أن ننتفع بها وأن نتعلم منها وأن نطبقها في حياتنا. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يجمعنا وإياكم في أعلى الجنان، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وصلاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية برنامج وقت وأثر، وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة. أسعدكم الله ووفقكم وأرضاكم ورضي عنكم. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح، أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة المؤمنون.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون

خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا

أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين.

0: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة المؤمنون.
3: إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك.

0: ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك.
1: إلهي
0: إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك.
1: إلهي
0: إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني.
1: إلهي
0: إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. أيها الأحبة، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة الحجر، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

0: حقه واضح.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. رواه البخاري ومسلم.

مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات، يشعر عدد من المراهقين بالملل، لأنهم سيعودون من جديد من وجهة نظرهم لروتين حياة والاستيقاظ المبكر وبذل الجهد من جديد في التوجه للمدرسة أو الجامعة. وبالنسبة إلى الطلاب المراهقين، فإن العودة للدراسة تحتاج إلى تحفيز من الأهل، فالعودة للدراسة قد تكون قوة دفع كبيرة للمراهق إذا فكر أنها بداية لتغيير حياته عن طريق النجاح والتفوق والوصول لأعلى المراتب العلمية. وهنا يرى اختصاصيون واستشاريون نفسيون أيها الأحبة الكرام، أن على أبنائنا المراهقين الطلاب قبل العودة للدراسة من جديد تذكر لحظاتهم السعيدة بالمدرسة أو الجامعة، وتذكر أصدقائهم، والحرص على تناول طعام صحي، والمشاركة بالأنشطة الرياضية بالجامعة أو المدرسة. من جانب آخر، يرى الأخصائيون أن التفكير في المذاكرة كتحصيل لمعلومات مادة دراسية من شأنه أن يدفع الطالب لكراهية المذاكرة والتعليم، مؤكدين على ضرورة أن ينظر الطالب للمعلومات الدراسية على أنها معلومات وخبرات حياتية جديدة تضاف لرصيده المعرفي في الحياة. وهنا يأتي دور الوالدين بضرورة مساعدة أبنائهم في سن

المراهقة على المذاكرة وتنظيم الوقت وتوفير المناخ الهادئ والمناسب للمذاكرة، ما يساعد الطلاب على الاستذكار وتحصيل المعلومات. ولا ننسى أن المراهقين يتأثرون سلبا بالخلافات والمشاكل.

تنمو مع المراهق وتظهر في الكبر، فشخصية المراهق تكون في طور التكون والنمو، وإذا نمت في جو مشحون بالمشاجرات والعداء سيكون لذلك أكبر الأثر على تشوه الشخصية، وربما الإصابة بأمراض نفسية لا قدر الله.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

تستمعون مستمعين الكرام إلى ثامن سور القرآن الكريم سورة الأنفال بصوت القارئ فارس عباد.

كنا في جو امتلأ بروح الجهاد في سبيل الله من خلال هذه السورة المباركة، سورة الأنفال، بصوت القارئ فارس عباد. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: في تلاوته مصاعد الأرواح إلى بلاد الأفراح. إلى بلاد الأفراح نطوف من بستان إلى بستان في فراديس آي القرآن، ناهلين من عذب معين التجويد وفنون الإتقان والإحسان، لنرتدي معكم في كل حلقة حلية التلاوة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين. حلية التلاوة. حلية التلاوة. حلية التلاوة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يجمعنا معكم ويتجدد في برنامج حلية التلاوة. هذه تحية تقبلوها من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل فهد الجزاف، وتحية أوجهها إلى فضيلة الشيخ جعفر جناحي. حياك الله شيخ جعفر، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
1: حياكم الله وبارك فيكم وفي جهودكم. وتحية كذلك أوجهها إلى مشايخنا الكرام هنا في الاستوديو الذين شرفونا بحضورهم، الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وليد جناحي. حياكم الله مشايخنا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله، وأهلا بمستمعينا الكرام الذين انضموا إلينا الآن للاستماع إلى هذه الحلقة وهذا اللقاء الذي نشرف طبعا باستقبال مكالماتكم أيضا من خلاله والاستماع إلى تلاواتكم الطيبة عبر هذا الرقم. للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
0: حلية التلاوة.
1: إذن عبر هذا الرقم مستمعينا نشرف باستقبال مكالماتكم والاستماع إلى تلاواتكم الطيبة في برنامج حلية التلاوة. وأجدد الترحيب بالمشايخ الكرام هنا في الاستوديو. حياك الله شيخ جعفر.
2: حياك الله.
1: وطبعا اليوم موعدنا ما زال متواصلا في الشرح التجويدي، والمجال مفتوح لكم الآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ

0: بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذه حلقة جديدة في شرح أحكام التجويد من برنامج حلية التلاوة، وابتداء من الآية 17 من سورة النبأ. إن يوم الفصل كان ميقاتا. الأحكام التجويد في هذه الآية: إن نون مشددة، والمعروف أن النون المشددة وكذلك الميم المشددة حكمها الغنة على الإطلاق، يعني في حالة الوقف وفي حالة الوصل كذلك، وهذه الغنة تكون في أشد حالتها، لأن الغنة إظهار الغنة على أقسام، فالمشددة وإلى أن الحرف النون الساكن في حالة الإظهار، بينهما الإدغام والإخفاء والإقلاب، درجات الغنة تتفاوت.
1: نعم.
0: فأشدها وأظهرها هي النون المشددة. يوم الفصل كان ميقاتا. طبعا يوم الفصل ما في أحكام التجويد غير لام التعريف في لام كلمة الفصل، ولا مد في يومه في حالة الدرج.
1: نعم.
0: يعني البعض يمكن يخطأ ويقرأ يوم الفصل، يمد فيه قليلا، لا مد، لا وجود للمد في هذه الحالة، إلا إذا وقفت أو وقفت على الكلمة يوم فنمد مدا عارضا للسكون أو لينا عارضا للسكون بمقدار الحركتين والتوسط أو الطول. كان مد طبيعي في الألف، ميقاتا في مد في ميقاتا بالياء، وفي القاف كذلك، وميقات وقفا كما تكلمنا في الحلقة الماضية أن التنوين دائما تنوين المنون بالفتح نقف عليها بإبدال التنوين إلى ألف، والمد يسمى مد عوض. ما لم يكن تنوين في التاء التأنيث المربوطة في هذه الحالة فإنما يقف عليها بقلب التاء هاء وليس المد العوض، كما حال في مثل ميقاتا وأفواج وأبوابا. فإذا في حالة الوقف في ثلاث مدود: ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. قبل ذلك

عليك نبين بعض الملاحظات لمن يقع في أخطاء آية إن يوم الفصل كان ميقاتا. يعني أكثر ما أسمع تفخيم الفاء، إن يوم الفصل فا، والفاء من الحروف ترقيق، وتفخيم الفاء لا وجود له إلا إذا القارئ سهوا وخطأ فخم الفاء لأجل الصاد. يعني سبب هذا التفخيم الخطأ الوارد عند الأخوة بعض الحفاظ أو بعض الطلاب بسبب تجاور الفاء مع الصاد. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، يوم ما في مد كما قلنا، ينفخ هذا حكم تجويدي، ينفخ النون ساكنة، عندما يقع بعد حرف الفاء فإنها النون تخفى بالغنة، والإخفاء هي ليس كالإظهار وليس كالإدغام، في لهذا يسمى الإخفاء حالة بين الإظهار والإدغام، يقع الغنة تقع ولكن ليس كغنة الإدغام وليس كغنة النون المشددة المشددة. ثم في الصور، كلمة في أصل الكلمة في الصور، في الصور هكذا، والصور طبعا اللام تعريف أدغم في الصاد، كما نعرف أن لام التعريف تدغم في حروف وتظهر عند حروف، تدغم في الصاد من حروف الإدغام، فيلتقي في الياء المدية في كلمة في مع الصاد المشددة. طيب أين الهمزة؟ الهمزة تحذف، همزة الوصف للتعريف تحذف في الدرج لعدم الحاجة إليها في حالة الدرج، إنما هذه الهمزة جاءت بها عند الابتداء لأن اللام ساكنة، فيصبح في الصور. كيف؟ أن ياء المدية عندما التقت مع الصاد المشددة في حالة الدرج، فالياء المدية تحذف كقاعدة في اللغة العربية تخفيفا على النطق، وإلا لو لم تحذف فتقرأ في الصور هكذا بالمد اللازم، ولكن هذا حكم لا يقع، إنما الحكم هو الأسهل من ذلك هو حذف حرف المد. والصوري الراء مرققة لأنها مكسورة، فتأتون في مد طبيعي في الواو، وأفواج في مد في أفوا الألف مد الطبيعي، وأفواج كذلك هو مد عوض عند الوقف. وما ينبغي على القارئ أن ينتبه فيها أو ينتبه في هذه الآية كلمة في الصوري، في الصوري، والتنبيه هنا على موضوع الحركة، لأن كثير ما نسمع يقولون في الصوري في الصوري، يعني يأتي بضمة سريعة انتقالا للصاد وليس في الصوري، انتبهوا في الصوري هذا الخطأ، ضم الشفتين في فاء المكسورة انتقالا إلى الصاد المشددة بالضم، وهذا لحن في حقيقة، لو كان هذا الصوت الفاء قرئت بصورة الضم فلحن جلي، وإلا قد نسميه يعني خطأ خفي، فيرجى الانتباه إلى ذلك. وفتحت السماء فكانت أبوابا، وفتحت كلمة فتحت تنتهي بتاء التأنيث الملحقة بالأفعال، أي تاء التأنيث ملحقة بالأفعال تكون ساكنة، خذها قاعدة، أي تاء التأنيث ملحقة بالأفعال تكون ساكنة وتكون مفتوحة على الإطلاق، يعني مطلقا لا تأتي تاء تأنيث ملحقة بالأفعال بشكل الهاء، يعني بشكل التاء المربوطة، هذه في الأسماء نعم تأتي مربوطة تأتي مفتوحة وتكون ساكنة على الدوام. السماء، كلمة السماء اللام لام التعريف
مثل كلمة الصور

0: أضغمت في السين، فلا وجود للام لأنه أضغمت، والهمزة الوصلية كذلك حذفت. فعندما نقرأ وفتحت السماء في حالة الدر تصبح وفتحت السماء، التاء حركت بالكسر والهمزة حذفت واللام التعريف أضغمت في السين. فهذه الكسرة في التاء التأنيث أتت بسبب التقاء الساكنين، فالكسرة ليست أصلية، الكسرة ليست أصلية. ولماذا الكسرة في اللغة؟ قيل لأن هي أخف الحركات، وقيل كذلك لأن بسبب صعوبة بقاء الساكنين على حالها حرك بالكسر، حرك بالكسر. والمد المتصل في كلمة السماء هذا مد متصل واجب، لأن أتى بعد حرف المد الألف همزة متصلة في نفس الكلمة، سمى مد متصل. وحكمه بالوجوب، أي يجب، ما معنى واجب؟ يعني يجب مد الكلمة هذه مد أكثر من الطبيعي، يعني ليس هناك من يمده كالمد الطبيعي. مدا متصلا واجبا، يعني ابتداء من 3 حركات إلى 4 إلى 5 إلى 6 على مختلف الروايات. وطبعا عندنا في رواية حفص 4 و5 حركات. فكانت أبوابا، فكانت فيما الطبيعي، والتاء ساكنة وبقت على سكونها حتى في حالة الدرج، لأن لم يلتقي بها بعدها ساكن التي بعدها همزة مفتوحة. أبوابا، أبوابا طبعا الباء ساكنة، وهي من حروف القلقلة الخمسة، وعند سكون هذه الحروف الخمسة وهي في كلمة قطب جد، في حالة السكون يضطرب المخرج وينطق بالباء في المخرج، كما نقول قلقلة، يعني اضطراب في المخرج حتى نسمع للحرف نبرة قوية. وتكلمنا هذا أن لولا القلقلة في الباء لا يسمع للباء صوتا عند السكون، فافترضنا في الباء ما في قلقلة، كيف تقرأ الكلمة في هذه أبوابة شيخ فهد لو ما في قلقلة؟
1: أبوابة،
0: أبوابة. طبعا لا أحد يسمع ماذا أنت قرأت، باء ولا ميم ولا نون ولا إيش بالضبط. فلهذا القلقلة هي التي تبين حرف الساكن فيها. أبوابة الألف في بعد الواو غير مرسومة، ولكن أتت من الحروف التي غير مرسومة ولكن منطوقة، كما نقول دائما حرف غير مرسوم ولكن منطوق. ومن ضمن الحروف الألف التي لا ترسم في بعض الأحيان لكن تنطق، من علامات الضبط رسمت ألف صغيرة، والمد مد طبيعي ولا نزيد عن حركتين. أبوابة انتهت الكلمة كذلك بالتنوين المفتوح المنصوب، وأبدلت إلى ألف كما هي الرسم، بالرسم كذلك موجودة ألف، والمد يسمى مد عوض. وسيرت الجبال فكانت سرابة، بالمناسبة كلمة وفتحت طبعا هي تقرأ بالتخفيف وفتحت، وفي بعض القراءات تقرأ وفتحت، يعني عاصم الكوفيون كلهم الأربعة يقرؤون بوفتحت، يعني عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر يقرؤون وفتحت، بينما بقية القراء الستة يقرون وفتحت. ولهذا ننبه على المدرسين أن ينتبهوا أن الكلمة تقرأ وفتحت وليس وفتحت،

0: في رواية حفص عن عاصم: وسيرت الجبال، وسيرت الجبال، هذه كذلك مثال وقع مثل كلمة وفتحت السماء، أن التاء الساكنة تاء التأنيث ملحقة بالفعل حركت بكسرة لأن التقى بساكن في حرك كلمة الجبال، التقى باللام، التاء التقت باللام وحركت بالكسرة. سيرت، الراء المفتوحة تفخم كما هو في حكم التفخيم وترقيق الراءات، وكلمة الجبال اللام مظهرة عند الجيم والألف مد طبيعي الجبال، فكانت سرابة، فكانت سرابة. التاء هنا ننتبه إنها أظهرت عند السين، تقرأ فكانت سرابة، فكانت سرابة. والخطأ الشائع أن كثير من يقرأ فكانت سرابة، إما أن يضغم أو من يحذف، فيقرأ فكانت سرابة، فكانت سرابة، إيه فكانت سرابة. والخطأ الثاني فكان السرابة بالإدغام، طبعا هو خطأ في رواية حفص، وإلا القراء في كان السرابة أربعة من القراء يقرؤون بالإدغام، هو أبو عمرو البصري وحمزة والكسائي وخلف العاشر، وبقية القراء على إظهار التاء عند السين نظهرها فكانت سرابة. والراء المفتوحة مع الألف حكمها التفخيم في كلمة سرابة، والباء منونة بتنوين مفتوح نقف عليها بالألف كما الرسم، والحال مرسومة بالألف، والمد مد عوض ويمد بمقدار المد الطبيعي عند الوقف فقط. وبهذا نكتفي في هذه الأحكام تجويد من سورة النبأ، نتوقف عند الآية 20 ونلتقي في الفقرة التالية من البرنامج، والحمد لله رب العالمين.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ جعفر جناحي على ما تفضلتم به من توضيحات وتنبيهات في هذه الآيات الكريمة من سورة النبأ، وسوف نستكمل إن شاء الله ما تبقى من هذه السورة الكريمة في الحلقة القادمة إن كان في العمر بقي. بارك الله فيكم. إذن مستمعينا الكرام، ننتقل معكم إلى فاصل ونعود إليكم بعده، ورقم الهاتف 17455544، 17455544، نلقاكم بعد هذا الفاصل.

0: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
1: حلية التلاوة.
2: عدنا إليكم مستمعينا الكرام وبرنامج حلية التلاوة، وأجدد الترحيب بفضيلة الشيخ

0: جعفر جناحي، حياك الله شيخ جعفر مجددا. وأرحب كذلك بالمشايخ هنا في الاستوديو، الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وليد جناحي، حياكم الله مشايخنا الكرام. وحقيقة قبل أن نبدأ بتلاوة الختمة أو نستقبل مكالمات المستمعين، هناك مسألة ربما مرت علينا في أثناء تلاوة المقدار الذي شرح منذ قليل في سورة النبأ. شيخ جعفر، بدأت مع المشايخ بالبسملة، عفوا الاستعاذة والبسملة، مع أننا بدأنا في منتصف السورة. فهل هناك يعني مسألة صيغة الاستعاذة والبسملة ممكن أن نعيد تذكير المستمعين بها مجددا؟
1: طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الاستعاذة والبسملة في بداية القراءة لابد من نفرق بين شيئين. إذا بدأت التلاوة من أول السورة فلا بد أن تأتي بالاستعاذة وبالبسملة. تأتي بالاستعاذة وبالبسملة في كل الروايات بما في رواية حمزة، قراءة حمزة.
0: قراءة حمزة
1: الكوفي كذلك عند الاستهلال أو عند الابتداء ببداية السورة، بداية القراءة وبداية السورة. ليس وصل بين السورتين. طيب، ولكن إذا بدأت من وسط السورة، أتيت الآن أن تقرأ من وسط السورة، فلابد من الاستعاذة. أما البسملة فهذا باختيارك، إما أن تأتي بالبسملة وإما تترك البسملة تكتفي بالاستعاذة. يعني هو ليس واجب هنا ولا أي حكم شرعي تقدر تطلقه، إنما هو مباح. ولكن تنتبه لشيء واحد، إذا أتيت بالبسملة يعني استعدت وأتيت بالبسملة فلا تصل البسملة في الآية إذا بدأت بآية في اسم الشيطان. يجب التفريق بين الرحمن، الله الرحمن الرحيم، من اسم الشيطان. وفي هذا يقال أن الأفضل لا تأتي بالبسملة إذا كان أول آية تبدأ منها الشيطان يعدكم الفقر مثلا. هذه. طيب، في شيء آخر، إذا أتيت بالاستعاذة دون البسملة، قلت أنا ما بقرأ بسملة أكتب
0: بالاستعاذة.
1: في هذه الحالة كذلك قال العلماء أو بعض العلماء، الآية التي تبدأ منها لا أن تكون اسم الجلالة ولا أحد أسماء الله الحسنى، يعني ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حتى لو وقفت، يجب الفصل بين اسم الشيطان عن اسم الجلالة وأسماء الله الحسنى. أو أنك يعني لا تأتي بالبسمل في هذه الحالة. والأمر يعني خلاف، البعض قال لا يضر، إنما الأعمال بالنيات. ولكن كبسملة إذا بدأت من وسط السورة اختيارية. يعني بعض الطلاب يقول أوه يمكن أن ما أقول بسملة وبعدين حسبون علي غلطة. أبدا، إن أتيت أم لم تأتي فالحال واحد.
0: نعم، بارك الله فيكم،
1: أرجو أن يكون واضح.
0: نعم، واضح الشيخ. نعم، بارك الله فيكم على هذا التوضيح. وأذكر برقم التواصل الذي يمكن لمستمعينا التواصل معنا من خلاله، 1-7-4-5-5-5-4-4، 1-7-4-5-5-5-4-4. ونحن ما زلنا معكم مستمعينا الكرام، ودائما بعد درس التجويد يكون الوقت قد حان لتلاوة الختمة، ونحن ما زلنا في سورة يوسف عليه السلام. انتهينا من سورة يوسف،
1: نبدأ إن شاء الله سورة الرعد.
0: إذا نبدأ من سورة

0: قرعت. نعم.
1: طيب نبدأ إن شاء الله هذه المرة شيء من التغيير. لو نسمع آية وآية.

0: يقع الطلبة في الحروف المقطعة مثل هذه ألف لام ميم را، أول خطأ يقرأ ألف ل، هي ألف كسرة معلومة، ثم اللام وميم ينبغي أن يكون مد متساوي في أو اللفظ في نظيره كمثله، مقدار المد في لام وميم نفس الشيء. المد الأول يسمى مد حرفي، مد لازم حرفي مثقل، لأن لام ميم مشدد تأتي بعدها. ميم مد لازم حرفي مخفف، لكن مقدار المد واحد والحكم واحد. الخطأ الثالث الثاني أنه ما يساوون بين المدين. الخطأ الثالث البعض يهمز الراء، يقول راء راء، يعني يأتي بهمزة بعد الألف في راء.
1: نعم،
0: وهذا من الأخطاء اللي سمعناها حتى في الامتحانات النهائية للأسف. يعني لا أدري إن يعني الطالب أو الطالب قرأت أمام الأستاذة الحروف المقطعة، فهي راء راء ألف فقط، ليس همزة وجود لها في الحروف المقطعة بالنسبة لهذه، ولا يوجد مد متصل في الحروف المقطعة، إما مد لازم أو مد طبيعي لا أكثر.
1: فيما يتعلق بالحروف المقطعة كألف لام ميم راء مثل في هذا الموضع من السورة، أو ألف لام ميم، أو عين سين قاف، هل تنصح المعلم أن يقوم بكتابة كل حرف بتفصيله أمام الطلبة ويشكل هذا الحرف؟
0: يعني تقصد أن كل حرف يعني المعلم يكتب على السبورة مكونات الحرف،
1: مكونات الحرف بحركاته؟
0: نعم يساعد طبعا. نعم، هذا يساعد إضافة إلى النطق والتلقي، هو بيان هذه المسألة على بشكل نظري على السبورة حتى يفهم مكونات الحرف. ولهذا الراء لو اكتب على السبورة راء راء ألف ما في همزة،
1: نعم،
0: فبالتالي حتى يترسخ في الذهن. جزاك الله خير.
1: نعم.

0: والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.
1: أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الرحيم. أساسر كان أن الآية التي تبدأ منها لفظ الجلالة.
0: طبعا نفس ما نبهت الشيخ،
1: نعم،
0: هنا أتى الفصل
1: بالوقف.
0: نعم، فهل جوز لي أم؟
1: وكذلك يعني والأفضل أن تبسمل لأن
0: نعم
1: لفظ الجلالة بعد.
0: نعم، حسن شيء، جزاك الله خير. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.
1: طيب، هذه الآية نقف على كلمة العرش، لأن أسمع كثيرا بعض الطلبة يقرون العرش بتفخيم العين، كثير كثير ما أسمع. ثم استوى على العرش، هي ثم استوى على العرش، عرش، التفخيم في الراء فقط دون العين، فننتبه إلى ذلك. ثم الوقف على الراء، وسخر الشمس والقمر، أوش الميم، قمر وليس قمر، تفخيم الميم، ميم مرققة، القاف نعم، الراء نعم.

0: لك الميم اللي في الوسط لا مرققة. كما نحن نبين مثل المستقر، تشديد الراء عند الوقف هي المستقر، المستقر في التشديد عند الوقف، كذلك لا نبالغ في الراء عند الوقف ونقف وسخر الشمس والقمر، أي مشدد، قمر قمر. الراء في صفة التوسط، يعني لا يجري الصوت بكماله ولا ينحبس. والقمر قمر، البعض فخ يعني يبالغ حتى ماذا، حتى يظهر الراء، لكن هذا يقع في بدل أن يعني يأتي بشيء جيد يقع في لحن جلي في هذه الحالة. على فكرة لو أتى بهكذا قمر، نعم
1: يضاعف الحرف.
0: نعم، لأن من أنواع اللحن، أقسام اللحن الجلي، تبديل المخفف بالمشدد
1: أو بالمشدد.
0: نعم.
1: بداية الآية هذه شيخ جعفر، وقد تناولنا هذه المسألة أكثر من مرة في البرنامج فيما يتعلق بمسائل الوقف والابتداء. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. هنا يعني لطيفة من لطائف الوقف والابتداء، ولها علاقة بالتفسير أيضا، تفسير الآية نفسها بأقوال المفسرين.
0: نعم نعم، البعض قال أنك تقف الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يبدأ بهكذا بغير عمد ترونها للبيان، ولكن ما أدري يعني ترك هذه المسألة أكثر أفضل.
1: نعم.
2: لكن الشيخ يعني إعرابا إذا بدأنا بغير عمد،
0: ابتداء بحرف الجر. نعم، يعني لا يصح في عموما، هاي ليس من مستحبات هذه، ابتداء بهكذا يعني ابتداء في حرف جر، في حين أن يعني الجملة كاملة متكاملة، الله الذي رفع السماوات بغير عمد أو بغير عمد ترونها.
1: الوقف على عمد والاستئناف من
0: ترونها.
1: نعم.
0: هذه كذلك، فتجدنا في لا تجد علامة وقف في المصاحف.
1: نعم.
0: لا أظن فيه، وقد يعني يكون، ولكن هذا نادرا ما يكون. نعم.
2: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين

0: يتفكرون.
1: كلمة وهو وهي فهو فهي لهو لهي. القراء العشرة بعضهم يقرأ بتحريك الهاء ضما أو كسرة هو هي، وبعضهم بالسكون. وما يقع من بعض الطلاب عندنا في رواية حفصهم يقرؤون خاصة أثناء الحدر وتسميع الحفظ وهو الذي مد الأرض هكذا، وهو الذي وهو فهو لهو، هذا من اللحن، وعلى المدرس المعلم أن ينبه على طول، ينبه، لأن محل خلاف بين القراء. هذه واحدة. يغشي الليل النهار، يغشي ننتبه أن هنا الغين لا يقلب إلى قاف، خاصة الغين في حالة في المخرج قريبة من المخرج القاف، الغين من أدنى الحلق والقاف من أقصى اللسان في تقارب. نعم.
2: وفي الأرض

0: واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل
1: لو تعيد ونفضل
0: ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
1: أنا أنبه على كلمة الأرض. كلمة الأرض كيف تنطق؟ لأن هذا خطأ على نطاق واسع، وفي الوقف الوضع أسوأ. وفي الأرض، التمكن في الراء قبل الانتقال إلى الضاد، وفي الأرض هكذا، والضاد كما معروف أن فيه استطالة فلا ينطلق الصوت دفعة واحدة، مع مراعاة ترقيق الهمزة، لأن كثير ما نسمع في الأرض أرضي في وفي الأرض، تفخيم الراء كذلك مع الضاد. أما عند الوقف على كلمة الأرض فحدث فلا ولا حرج، بعض يقف في الأرض أو في الأرض ما في ضاد أو قلقلة الضاد وهكذا. فلو نبهنا مرة مرتين على طلابنا وإحنا نعلمهم كلام الله عز وجل كيفية النطق، لو نبهنا عليهم هذه المسائل هذه، خاصة في كلمات تتكرر كثيرا في القرآن ويخطأ فيه كثير من الناس، نبه عليهم حتى الطالب يعني يتذكر أثناء تلاوتها من الكلمات اللي نبهني الشيخ كيف نقرأها، وبالتالي يحاول دائما يستذكر نفسه في ذلك.
2: نعم.
1: التصويب متجاورات وجنات، هذه كذلك من مسائل دائما ننبه عليها، إدغام التنوين في الواو، أعناب وزروع وزروع ونخيل، ننبه عليها لأن الإدغام لا يكون صحيحا إلا إذا كان الإدغام بالغنة،
2: نعم،
1: وليس مجرد تشديد الواو. تشديد الواو هذه علامة الإدغام، ولكن الإدغام الصحيح أن نأتي بغنة، أي بفتح الخيشوم، بحيث تكون الغنة مع الواو بشكل متساوي. إن طغت الغنة أصبح كالإخفاء، وإن طغى الواو دون بيان الغنة أصبح إدغاما تاما ليس إدغاما بغنة.
2: نعم. الخطأ أن كيف تقرأ
1: هكذا. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وهكذا،
2: ليس هناك غنة.
1: والصح وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزروع وزرع. نعم
2: نعم.
1: تفضل.
3: وإن تعجب

أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك

نعم. في الآية السابقة كلمة الأكل ما تكلمنا فيها، كلمة الأكل في قراءتين، في الأكل أي قراءة الجمهور، وكذلك في

0: في الأكل قرأت نافع وابن كثير بسكون الكاف. وعندما ننبه هذا نريد أن نؤكد أن أنت تقرأ رواية حفص، وعندما تقرأ رواية حفص يجب الالتزام بالرواية خاصة في نص القرآن كلمات، وكذلك في أحكام القراءة بالنسبة لرواية حفص.
1: لم ترد هناك رواية بالأكل؟
0: لا لا
1: نعم،
0: الأكل لا.
1: حتى لا تذهب العين إلى بنية الكلمة. نعم.
0: الأكل أو الأكل بسكون الكاف.
1: نعم.
0: في الآية التي بعدها في بعض المصاحف، يمكن المصاحف القديمة، وإن تعجب فعجب قولهم، هنا وضعوا لام ألف. طبعا المصاحف الحديثة الآن يعني يتجنبون وضع من لام ألف. لام ألف يعني الوقف الممنوع، يتجنبون وضع هذه العلامة في رؤوس الآيات وخففوا منها التي في وسط الآيات. ما أدري المصاحف عند المشايخ عندنا هنا هل في وجود؟ أنا عندي موجود. على كل كعلامة قولهم حاطين لام ألف.
1: نسخة النسخة التي لدي ليس هناك
2: أيضا نسخة.
0: نعم اللي عندي موجود. وضعوا لماذا؟ يقول لك يمكن البعض يستحسن يقول وإن تعجب فعجب قولهم، يستحسن وقف جيد، وقف جيد. اللام ألف بالمناسبة ليست تعني دائما وقف ممنوع، قد يكون وقف جميل، لكن الممنوع هو أن تبدأ ما بعد الوقف، فالتجنب لهذا لا تقف. أإذا كنا ترابا، تبدأ هكذا، أإذا كنا ترابا أإنا في خلق جديد، لا يصح أنت تبدأ وتقول أإذا.
1: هذا قولهم.
0: هذا قولهم. نعم، قول الجاحدين، قول هؤلاء الذين يعني لا يرون أن هناك يوم يعاد. فلهذا وضعوا لام ألف على قولهم.
1: في مصحف البحرين ليس هناك.
0: لا، مصحف البحرين ما في ولا لام ألف في وسط الآيات.
1: نعم.
3: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب.
0: طيب، وقد خلت من قبلهم المثلات، ننتبه هذه هنا في كلمة قبلهم، لما نصلها بالمثلات الميم تكون مضمومة لكن قبلها كسرة. في بعض القراءات إذا كانت الهاء الضمير بعدها ميم جمع التقت بكلمة التي بعدها بالتقاء الساكنين فيه أكثر من قراءة. قراءة الجمهور قبلهم المثولات، كسرة الهاء وضم الميم. حمزة كسائي يقرون قبلهم المثولات، وكذلك خلف العاشر
1: يضمون الهاء والميم.
0: يضمون الهاء
1: والميم.
0: طبعا الميم يضم أغلب القراء، لكن هناك قراءة كذلك للبصري قبليهم المثولات، يعني كسر الميم،
1: كسر الهاء والميم
0: مع كسر الهاء. طبعا أكثر خطأ يقع في طلابنا يقرون قبليهم المثولات بضم الهاء، لأن يسبق الضم التي في الميم وهو لا زال في الهاء، فيقرأ قبليهم المثولات، وهي قراءة صحيحة ولكن ليست قراءتك أيها الطالب. أنت تقرأ برواية حفص.
1: نعم.
0: عن عاصم.
4: ويقول الذين كفروا لولا

0: من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.
1: لو تعيد إنما أنت منذر. قف.
0: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.
1: تفضل.
2: الله.

0: الأسد، وكل شيء عنده بمقدار.
1: أكمل اللي بعده.
0: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.
1: نعم. وما تغيض الأرحام، كلمة تغيض تنتهي بالضاد، والغيظ في القرآن إما بالظاء وإما بالضاد. الغيظ بمعنى ماذا؟ الغيظ التي بالظاء، الغيظ بمعنى
2: الغضب
1: غضب.
2: أو نعم
1: نعم، هنا تغيظ ليس بمعنى الغضب، ولهذا البعض يقع في بعض هذه مثل هذه الكلمة ويقرأ وما تغيظ الأرحام ولحن جلي ويغير المعنى كذلك. ولهذا بعض العلماء ألفوا في موضوع التفريق بين الضاد والظاء ببيان الصفات ومخرج الضاد ومخرج الظاء وهكذا، ثم أتوا بجميع الكلمات التي أتت في القرآن بالضاد أو بالظاء لبيان، وكذلك لأجل عدم الخلط بين الحرفين في الكلمة الواحدة التي يعني يغير بالمعنى، غير بها المعنى. يعني عندنا في كلمة في سورة التكوير التي تقرأ بقراءتين، ما هذه الكلمة؟
0: بيضانين.
1: بيضانين، كلمة بيضانين تقرأ بظنين وبيضانين. ظن بمعنى الشك، وبيضانين ببخيل يعني. ففي هذه الحالة لاحظ أنك تغير حرف ولا حتى أغلب الناس لا يحسون أنك أخطأ فيها، خاصة بين الضاد والظاء لا يمكن التفريق بين الضاد والظاء عند العامة، غالبا لا يفرقون، ليس عند العامة، حتى عند من يدرس التجويد يعني أحيانا لا يدرك أن أخطأ في هذه. ولهذا أنا لما أبو عمرو الداني وابن الجزري ألفوا في موضوع الضاد والظاء كرسائل أو كتب مستقلة، لا تستغرب من ذلك، وهم يتكلمون عن هؤلاء التي كانوا في القرن الرابع والسابع، ونحن الآن في القرن الخامس عشر الهجري، وتداخل اللهجات واللغات مع بعضها البعض مع اللغة العربية. فيجب على معلم القرآن أن ينبه الطلبة على مثل هذه المسائل حتى يفرقون بين الضاد والظاء. في اللغة العربية الضاد والظاء حرفين مستقلين في المخرج وفي فرق بعض الصفات، وليس كلغات الأعاجم الذي لا يفرقون لا بين الضاد والظاء ولا حتى الذال ولا حتى الزاي، كله عندهم حرف واحد. نعم، بهذا إن شاء الله نكتفي في هذه الأمسية، وجزاكم الله خير شيخنا الكرام، وقفناكم عند كل آية لبيان بعض الأحكام.
2: نعم،
1: تفضل.
2: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ جعفر جناحي على ما تفضلتم به، وشكرا كذلك لمشايخنا الكرام شيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وليد جناحي على هذه التلاوة الطيبة، وكذلك الشكر موصول لكم أنتم.

مستمعين الكرام على متابعتكم حلقة البث المباشر أو حلقة الإعادة. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا، ويجعلنا ممن يكون كتابهم شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. هذه تحية من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل فهد الجزاف، حتى نلقاكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج. نستودعكم الله وفي أمان الله.

0: أعزائنا أولياء الأمور، قد يكون القلق بشأن أطفالنا وأدائهم التعليمي وتلبية احتياجاتهم أمرا طبيعيا، غير أنه ربما يتحول إلى اضطراب قلق خطير يصعب التعامل معه. وفيما يلي بعض النصائح العملية لإدارة قلق العودة إلى المدرسة بالنسبة للآباء. تسوق مستلزمات العودة للمدرسة بشكل تدريجي. يمكن شراء القوائم واللوازم المدرسية شيئا فشيئا طوال فصل الصيف عندما تتوفر عروض جيدة وخصومات في المتاجر الكبيرة. كذلك تخصيص ميزانية لنفقات المدرسة مبكرا. وأفضل طريقة لتجنب صدمة ارتفاع الأسعار هي التخطيط مقدما، فنراجع الميزانية قبل بدء العام الدراسي مع تحديد وقت لنفسنا ولأطفالنا، ونقوم بتصميم جدول عائلي كبير لتتبع الأحداث المدرسية والأنشطة بعد المدرسة والواجبات المنزلية والمهام الأخرى وضرورة تثبيته في مكان واضح في المنزل. ومن الجيد مراعاة نصائح السلامة الشخصية، فنذكر طفلنا بنصائح ركوب الحافلة المدرسية، وإذا كان يمشي إلى المدرسة فلنحدد المسار الأكثر أمانا والذي يحتوي على أقل عدد من المعابر، ونتدرب على الطريق مع الطفل، ولا ننسى تذكيره بإشارات الشارع ومع التأكد من أنه يعرف ما يجب فعله إذا اقترب منه شخص لا يعرفه. كذلك مستمعين، إنشاء شبكة من الآباء الذين يمكنهم التناوب على نقل الأطفال من وإلى المدرسة. هذه الطريقة لن تقلل الضغوط المتعلقة بالقيادة فقط، بل ستعمل كذلك على تعزيز الشعور بمزيد من الدعم والاطلاع بشكل دائم على المستجدات من خلال التواصل مع آباء يتعاملون مع نفس الضغوط. كذلك التحدث إلى معلم الفصل قبل بدء العام الدراسي، فإذا كانت مخاوف أولياء الأمور تتركز حول قضايا الفصل الدراسي مثل قلق الانفصال أو مخاوف السلوك، فيمكن التحدث إلى المعلم قبل بدء العام الدراسي. وللتأمل الذهني أحبتنا الكرام لبضع دقائق يوميا فائدة في تقليل التوتر والقلق، فالبدء بخطوات صغيرة مثل الاستمتاع برائحة القهوة الصباحية لتعزيز اليقظة الذهنية وتقليل التوتر وتحسين التفاعل مع الطفل. ويمكن أيضا ممارسة التنفس العميق أو قراءة كتاب لتقليل المخاوف بشأن العودة إلى المدرسة. وأخيرا، إذا كان أحد أولياء الأمور يجد صعوبة في التعامل مع المخاوف أو تحول قلقه إلى انفعال مستمر وتقلبات مزاجية متكررة يصاحبها أعراض جسدية مثل الصداع وتوتر العضلات وآلام المعدة، فهنا بالإمكان طلب المساعدة من اختصاصي الصحة النفسية.
1: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: نفير
2: الروح. مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة فصلت بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: محيط.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة فصلت. القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم، في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين، وبعد معاشر الإخوة والأخوات، ومن فضائل السور ما جاء في فضل سورة البقرة، ومن الآيات التي لها فضل عظيم وهي من سورة البقرة هي خواتيم سورة البقرة، أي آخر آيتين من سورة البقرة. جاء في حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، أي تكفيك من جميع الشرور. آيتين تقرأها في كل ليلة تكفيك من كل الشرور. اليوم اللي خاف على أبنائه ويخاف على أسرته، لما تتصل لهم وأنت بعيد عنهم في سفر أو في عمل أو ما شابه ذلك، لتكون وصيتك بالليل في المساء، ها اتصل في أم العيال تسأل عنها، تتصل في الأبناء تسأل عنهم، قل يا يبا لا تنسى تقرأ آخر آيتين من سورة البقرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفتاه، أي تكفيك من جميع الشرور، وفي هذا حفظ من الله عز وجل ها للعبد ها. وهذا أعظم ما يوصى به أن يعرف المسلم هذا الفضل وهذا الأثر المتحقق من تلاوة هاتين الآيتين العظيمتين. وأيضا جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله

0: عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة: ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. إذا قرأت خواتيم البقر في دار في بيت ثلاثة ليالي ما يقرب الشيطان هذه الدار، والشيطان ينازع الإنسان في كل شيء، في فراشك، في طعامك، في سقائك، في كل شيء ينازعك الشيطان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى في اللقمة، قال: إذا سقطت اللقمة من أحدكم قال فليمط ما بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. حتى اللقمة اللي تطيح منك الشيطان حريص على أن يفسدها عليك وأن يأخذها منك. شوف كيف ينازعك عشان تسوي سياج من الحفظ تحفظ به أسرتك وبيتك. اقرأ آيتين من سورة البقرة الأخيرة، خواتيم البقرة، حتى لا يقرب الشيطان من طعامك وشرابك ولا يخل ذلك ببركة رزقك في البيت. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنى
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: مستمعين الكرام، يتلو عليكم الشيخ أحمد الطرابلسي ما تيسر له من سورة الحج.

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: التشهد.

0: الصالحين.
1: فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض.
0: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: متفق عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت

0: محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: رواه البخاري.
0: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته.

0: رواه مسلم.
1: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
0: رواه البخاري.

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل دعا بها فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر له.
0: اللهم إني أسألك بأن لك

0: وجل.
1: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة.

على السرائر والضمير، يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا

على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجاً.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: أيها الإخوة الأكارم، تستمعون الآن إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة الكهف، يتلوها عليكم القارئ صلاح بخاطر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنصتنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة مباركة عطرة تلاها عليكم القارئ صلاح بخاطر ما تيسر له من سورة الكهف.
1: دعاء العطاس وما يقال للكافر إذا عطس. إذا عطس أحدكم فليقل
2: الحمد لله،
1: رواه البخاري. وليقل له أخوه أو صاحبه
2: يرحمك الله،
1: فإذا قال له يرحمك الله فليقل
2: يهديكم الله ويصلح بالكم،
1: رواه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوا، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوا، رواه مسلم. وإذا عطس الكافر يقال له
2: يهديكم الله ويصلح بالكم،
1: رواه أبو داود.
3: بنقاء حبات المطر،
4: بنقاء حبات المطر،
3: وصفاء أجواء الربيع،
4: وصفاء أجواء الربيع،
3: وبجمال ألوان الأشجار،
4: وبجمال ألوان الأشجار،
3: وبعطر الأزهار الفواح،
4: وبعطر الأزهار الفواح،
3: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
4: على وجه الأرض،
3: بأجمل الأصوات.
4: 106.1 FM
3: أثير الروح.
5: أثير الروح.
0: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي يتلو علينا ما يتيسر له من سورة ياسين.
6: بسم

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: الناس.
1: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي. أشهد

0: وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.
0: بسم الله الذي لا يضر مع

0: رواه الحاكم.
1: أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسأل

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد.

يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل، رواه أبو داود. ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، رواه البخاري ومسلم.

0: شر ما خلق.
1: من قالها حين يمسي ثلاث مرات لم تضره حمة تلك الليلة.
0: شر ما خلق.
1: رواه

النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.

الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ منه.

مستمعين الأفاضل، عندما تفتح المدرسة أبوابها مستقبلة آلاف التلاميذ من مختلف المراحل الدراسية، ومن بينهم من يذهب إليها للمرة الأولى ليبدأ مرحلة جديدة من حياته، مستيقظا في الصباح الباكر ليرتدي زيا خاصا لم يعتد عليه، ويحمل الحقيبة التي قد تثقل كاهله، متوجها بعيدا عن بيته وأمه وألعابه ورفاقه، حيث الوجوه الجديدة غير المألوفة من معلمين وطلاب، والمكان الجديد بأنظمته وتعليماته المقيدة للحرية أحيانا. هذه تجربة جديدة يخوضها الطفل لوحده بعد أن اعتاد أن تكون أمه إلى جانبه في كل أماكن تواجده، فهو بحاجة لفترة زمنية للتكيف معها. فدفء الأسرة يعني لهذا الطفل الأمن، والخروج عن هذا البيت يعني الخوف والقلق من المجهول الجديد. وليس ذلك بالأمر السهل على أطفال صغار كانوا منذ سنوات قليلة في أرحام أمهاتهم، وكذلك ليس بالسهل على الأمهات والآباء الذين يعتريهم القلق خوفا عليهم، فيزداد خوفهم إذا شعروا أن طفلهم يرفض الذهاب إلى المدرسة. وتشير دراسات بأن الطفل يرفض الذهاب إلى المدرسة لأنه يواجه للمرة الأولى في حياته مناخا مختلفا، فيه نظام مختلف ومعاملة مختلفة ووجوه لم يألفها من قبل، فلا أحد يعرف اسمه ليناديه به. عندئذ قد يصاب بمشاعر وأعراض كثيرة مثل الخوف والقلق وشحوب اللون والقيء والإسهال والصداع وآلام البطن والغثيان والتبول اللا إرادي أعزكم الله، وفقدان الشهية للطعام واضطرابات النوم. لذلك فإن ذهاب الطفل الصغير إلى المدرسة يشكل صدمة الانفصال عن الأسرة، وصدمة بالمكان الجديد بكل عناصره من أدوات وأشخاص يواجههم للمرة الأولى. ومن العوامل التي تسهم في نشأة مشاعر الصدمة والخوف عند الطفل هو الحماية الزائدة والتدليل التي تلقاها طيلة السنوات السابقة، وقلق الأم عليه وشدة تعلقها به. فالتعلق الشديد بالوالدين بصفة عامة وبالأم بصفة خاصة وشدة الارتباط بها وقلق الانفصال عنها يمثل أحد العوامل المساهمة في إحداث المخاوف من المدرسة. فالطفل أحبتنا قد يتصور أن هناك أحداثا خطيرة قد تحدث لأحد والديه كالموت أو الانفصال بينهما خلال فترة وجوده خارج المنزل، فينتابه القلق والخوف من أن يعود إلى المنزل فلا يجد أحدهما لا سمح الله. ونشير هنا إلى أن للأم دورا خاصا في خلق هذا القلق في نفس الطفل وإطالة فترة تأقلمه مع جو المدرسة أو رفضه لها، وذلك حين تظهر مشاعر التخوف المبالغ فيها تجاه ابنها وتحذيره المستمر من رفاق السوء ونهيه عن الكثير من التصرفات، إضافة إلى ما سمعه الطفل واختزنه عن المدرسة من إخوته كالعقاب الذي سوف يتعرض له من المعلم والأنظمة والتعليمات الصارمة التي ينبغي عليه الالتزام بها، وقلة فترة اللعب وصعوبة الواجبات المدرسية وما تحتاجه من جهد. وما قد يعزز تلك التصورات في ذهن الطفل أو ينفيها هو الممارسة العملية الفعلية من قبل المعلم تجاه هذا الطالب الجديد. سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر، سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت، سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله.

0: لا، سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة لسورة الحجر التي ذكر الله عز وجل بين آياتها قصة خلق آدم عليه السلام. نستمع إلى هذه السورة المباركة بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا معكم إلى سورة الحجر وعشنا في آياتها العظيمة، كانت بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
2: فواصل حديثية.
3: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
5: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه مسلم.
6: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وكان الأنبياء عليهم السلام هم أكثر الناس استغفارا، ومنهم موسى عليه السلام.
1: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم.
2: قال رب

0: فغفر له إنه هو الغفور الرحيم.
1: أدعية من القرآن.
2: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: وسط تسارع الحياة، تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
1: مستمعين الكرام، هذه قراءة من القرآن الكريم للشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: الرحيم.
1: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.
3: لو

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة المائدة بصوت القارئ وديع اليمني.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ وديع اليمني سورة المائدة. اللهم إني أعوذ بك من شر بصري.
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري.
0: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتم.

كلمة وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: سورة عظيمة، هي السورة الوحيدة التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام الخمسة. نستمع بعد قليل إلى سورة الحج بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد

0: باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: الأذكار.

0: لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحلقة الماضية وقفنا مع وصايا لقمان الحكيم لابنه ذلك العبد الصالح الذي أتاه الله الحكمة مع أنه لم يكن نبيا ولا صاحب جاه ولا مال، وإنما رفعه الله بالحكمة والصدق والعفة وحفظ اللسان وترك ما لا يعنيه. رأينا كيف أن لقمان بدأ تربية ابنه من الأساس الأعظم وهو التوحيد، فقال له: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ثم انتقل إلى حق الوالدين، فبين أن البر لا يسقط حتى لو خالف الوالدان في أعظم القضايا، فلا طاعة لهما في الشرك، لكن تبقى الصحبة بالمعروف وصاحبهما في الدنيا معروفا. ثم غرس في قلب ابنه مراقبة الله، فقال له: يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، ليعلمه أن الله يراه في السر والعلن، في النور والظلام، في الخلوة وبين الناس. ثم بدأ يوجهه إلى أعظم العبادات العملية. والآن نكمل بقية القصة. فقال: يا بني أقم الصلاة. فلم يخبره بالذهاب إلى الصلاة، ما قال روح صل، أقم الصلاة، صلاة كاملة بخشوع بخضوع، تعال من وقت تجهز للصلاة وصل صلاة كاملة. يعلم ولده الصغير الصلاة بعد ما أدى العبادات ووحد الله واستقام إيمانه واستقامت عبادته. ثم انتقل معه إلى المرحلة الثالثة: مو بس أنت، علم غيرك، علم أصحابك، علم الناس. أي واحد تشوفه مقصر في العبادة مره بالمعروف، أي واحد تشوفه يسوي المنكر لا تتركه، وأمر بالمعروف.

بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ترى هذا ولد صغير يعلمه أبوه منذ نعومة أظفاره، يعلمه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يصبر على أذى أمر بالمعروف. يقول بعض أهل العلم: الركن السادس في الإسلام بعد العبادات الخمس، قالوا السادسة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. اليوم الواحد يشوف منكر ربما ما يستطيع أن يغير هذا المنكر ولا يتكلم، يطلع لكن ما يجلس في ذلك المكان، لابد أن ينكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعلم لقمان لأنه حكيم أن كل آمر بالمعروف ناهي عن المنكر لابد أن يبتلى، لابد أن يؤذى، لابد أن تأتي المصائب والعقبات. متأكد لقمان ما يصير واحد يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والناس يصفق له والناس تضحك له، ما يصير. لازم أن يكون له أعداء. أي واحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد أن يكون له أعداء. جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. يعني أنت الآن مو بأحسن من الأنبياء. النبي الذي يأمر بالمعروف الناس عادته، الناس حاربته، نهى عن المنكر فعادوه الناس، طبيعة البشر. لهذا أخذ يهيئ الآن ابنه لهذه المرحلة بعد ما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. شي يقول له: واصبر، واصبر على ما أصابك. ربما تسب، ربما تشتم، تضرب، تسجن، ربما تعذب، ربما تجر على الأرض، ربما تجلد، ربما يسلب مالك، ربما يعذب أقرب الناس إليك، لكن اصبر، إن ذلك من عزم الأمور. طيب صار الإنسان داعية، شنو يحتاج؟ يحتاج أن يكون خلوقا، صار موحد ويبر والديه، صار عابد، فأدي الصلوات والأركان والعبادات. الآن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على أذى الناس. فالداعية يحتاج إلى شيء مهم، يحتاج إلى الأخلاق. تبي تنشر هذا الدين العظيم بين الناس في العالم كله، تنشر هذه الدعوة بين الناس كلهم، لابد أن تكون متواضعا، أن لا تبتعد عن الناس وهم محتاجين لك، لا تلف وجهك عن الناس وكأنك متكبر وشايف نفسك مغرور. تواضع للفقير المسكين وللسائل المحتاج، لا تنهر ولا تغلظ في الحديث، وكن مؤدبا مع الناس لأنك تبلغ دين الله عز وجل حتى يحبك الناس فيحبون هذا الدين. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، وهذه من وصايا لقمان. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. لأنك لو كنت مختال فخور الأعمال الصالحة اللي سويتها تحبط، اللي سويتها كله يروح. كم يكره الناس اليوم أي شخص فيه كبر وغرور. الناس تحب الرجل ولو كان علمه قليلا لكنه متواضع، هين لين مع الناس في الكلام والتعامل. لذلك أفضل الناس علما وتواضعا من نبينا صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لهذا علم لقمان الحكيم ابنه أن لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا كبرا وغرورا وبطرا، وأن تصعر خدك، وهذا مرض، مرض كان يصيب الإبل. تصعر يعني هذا مرض كان يصيب الإبل فتلوي أعناقها، يعني لا تصير مثل الإبل. تصعر خدك يعني تلوي عنقك وخدك وتصير مثل الإبل الذي يصيبها هذا المرض فتلوي أعناقها، ما تقدر تمشي إلى الأمام، تمشي وهي عنقها ملتوي. ثم قال له: إذا مشيت أمش باعتدال، لا تمشي متهاونا متماوتا كأنك يعني الخاشع اللي تسوي نفسك متنسك، وأيضا لا تمشي وأنت تركض، كن معتدلا كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يمشي كأنه يتحدر من صبب
واقصد في مشيك، واغضض من صوتك،

0: إذا تكلمت لا ترفع صوتك، خلك متوسط في الصوت. بعض الناس صخاب في الأسواق، يرفع صوته في كل مكان، ما يحترم المكان العام ولا في المجالس، ويتكلم بصوت مرتفع والناس تضحك عليه. كن مؤدبا محترما، صوتك معتدل ومشيك معتدل. ثم قال الله عز وجل: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لأن هذا الحيوان مكروه ومبغوض، وإذا نهق الحمار نستعيذ بالله من الشيطان، لأنه رأى شيطانا. وشبه لقمان الحكيم هذا الصوت بهذا الحيوان لأنه مكروه ومبغوض. فلا تكون صخابا في الأسواق، لا ترفع صوتك. إذا جلست في مجلس تكلم باعتدال، وإذا جلست مع أخوانك وأحبابك أيضا لا ترفع صوتك بزيادة عن اللزوم. والله عز وجل يقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. لقمان الحكيم من فتح الكتب وقرأ حكمه، حكم كثيرة منثورة في المجلدات، حكم من؟ إنه لقمان الحكيم، إنسان عادي بسيط، لكنه كان من أعظم الناس علما وحكمة. ومن حكمته وعلمه كان له الأثر العظيم بين الناس وفي المجتمع، ووصى هذه الوصايا العظيمة لابنه، وهي وصايا حكيمة وثمينة، لا بد أن ننتفع بها وأن نتعلم منها وأن نطبقها في حياتنا. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا، وأن يجمعنا وإياكم في أعلى الجنان، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وصلاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية، برنامج وقت وأثر، وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدم نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي تلاوة مباركة لسورة صاد.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة صاد.
2: مئة وستة فاصل واحد FM
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: هذا الأخ أبو أحمد يسأل يقول عن الآية التي ذكر الله عز وجل في كتابه لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، هل يستشهد بها على أن

0: من لا يصلي لا نغسله ولا نصلي عليه.
1: نعم، قوله جل في علاه في سورة التوبة: نعم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لماذا؟ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. والمقصود بالفسق هنا الفسق الأكبر، لأن الفسق أنواع.
0: نعم،
1: ارتكاب المعاصي فسق، خروج عن طاعة الله، والكفر فسق، والشرك فسق، فهذا فسق أكبر حصل من هؤلاء. فنهى ربنا تبارك وتعالى المسلم الموحد أن يشهد جنازة الكافر، بمعنى أن يدعو له، يقف على قبره بالدعاء له والاستغفار له.
0: نعم،
1: ومن أنكر شيئا من أركان الإسلام وجحدها،
0: نعم،
1: كجحوده للصلاة أو غير ذلك، فهذا أيضا كافر.
0: نعم،
1: وربما يكون بعض الأشخاص من أبناء المسلمين واسمه اسم مسلم، ابن مسلم، ولكنه ملحد.
0: نعم،
1: لا يقر بوجود الله ولا بوحدانية الله ولا، فهذا أيضا لا يصلى عليه. إن مات دفن بما يقتضيه النظام اليوم في الدول. يعني قديما كان الفقهاء يقولون بأنه لا يقبر في مقابر المسلمين تارك الصلاة، المتعمد لتركها خاصة الجاحد، فهذا لا يصلى عليه ولا يقبر في مدافن المسلمين.
0: نعم،
1: وكذا المنافقين والملاحدة والزنادقة وغيرهم، هؤلاء لا يدعى لهم ولا تشهد جنازتهم. ولكن ممكن أن نذهب ونعظم الأجر مثلا، ونواسي مثلا أقرباء هذا الذي مات معي، هذا شيء وهذا شيء.
0: نعم،
1: كونك تعزي صاحب المصاب، فلان ابن مات مهما كان ولده، حتى لو كان عاصي أو كان فاسق أو كان ملحد، يعني تعزي وكذا بكلمات تصبره مثلا، هذا ممكن. نعم، فهذا النهي واضح، لا تقوم على قبره للدعاء له أو الاستغفار أو كذا إلى آخره. فهؤلاء يعني هذا عام في الكفرة، في المنافقين معلوم النفاق وفيه ومن في حكمهم. نعم،
0: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: فيما يأتي من الوقت تستمعون إلى تلاوة طيبة مباركة لسورة مريم بصوت الشيخ إدريس أبكر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك.

تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم

0: قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعتم إلى الشيخ إدريس أبكر في تلاوة لسورة مريم.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
4: يا رب العالمين إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
5: فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة طه بصوت القارئ محمد بن عبد العزيز الشامي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أذكار الصلاة، دعاء استفتاح الصلاة.
3: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

0: الثلج والبرد.
1: متفق عليه.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
1: رواه ابن ماجه. وكان يزيد في صلاة الليل على

0: حقه ونفثه.
1: رواه أبو داود.
0: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
1: رواه مسلم.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ذو المدينة.

0: رواه أبو داود. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل:
1: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
0: متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل:
1: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم

0: رواه مسلم. الدعية الركوع.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
0: رواه ابن ماجه.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده،
2: سبحان ربي العظيم وبحمده،
1: سبحان ربي العظيم وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.

0: لي.
1: متفق عليه. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده.
0: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي،
1: وفي رواية
0: وعظامي وعصبي،

0: والعظمة.
1: رواه أبو داود. ما يقال عند الرفع من الركوع.
0: سمع الله لمن حمده.
1: رواه البخاري.
0: ربنا ولك الحمد.
1: وتارة يقول
0: ربنا لك الحمد،
1: وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، وتارة يزيد على ذلك.
0: ملء السماء

0: المجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: رواه مسلم. وتارة تكون الزيادة
0: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم

0: أرضا.
1: رواه البخاري. وتارة يقول في صلاة الليل:
0: لربي الحمد لربي الحمد.
1: رواه النسائي. الدعية السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
0: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى.
1: رواه ابن ماجه. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك:
0: سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده.
1: رواه أحمد والدارقطني.
0: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
1: متفق عليه.
0: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
1: رواه مسلم.
0: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه.

0: نفسك.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود.
0: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
1: رواه مسلم. دعاء سجود التلاوة، ومما ورد من دعاء في سجود التلاوة:
0: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: رواه الترمذي والحاكم.

0: ارزقني.
1: رواه ابن ماجه. من الوسائل المفيدة في تهيئة الطفل للعام الدراسي الجديد أيتها الأم اقتناء كتب التمارين المتعلقة بالحساب والأرقام والحروف ومراجعة المواد التي درسها في السنة السابقة، كما ينصح بشراء أدوات مدرسية جذابة مثل الدفاتر الملونة ذات الرسومات المحببة أو حقيبة تحمل الشخصيات الكرتونية المفضلة لدى الطفل. من المهم أيضا تجنب الخلافات بين الوالدين، إذ تؤثر سلبا على نفسية الطفل وتضعف حماسه، وبدلا من ذلك يجب توفير بيئة أسرية هادئة وخالية من التوتر وخلق طاقة إيجابية من خلال الاهتمام والدعم النفسي المستمر. فالأم تحديدا تمثل مصدر السعادة والتحفيز الأكبر لأطفالها، ومن الطرق الفعالة كذلك فتح أحاديث مشوقة مع الطفل عن المدرسة وتشجيعه على تكوين صداقات جديدة والتحدث عن الأنشطة الممتعة والرحلات التي تنظمها المدرسة من النقاط العملية التي ترغب الطفل في المدرسة، إلى جانب تجهيز مشتريات المدرسة وهي أهم نقطة مما يخلق نشاطا إيجابيا لدى الطفل عند دخوله المدرسي، وذلك من خلال ما يمكن أن يتعرف عليه من شراء الأدوات المدرسية كالمحفظة والأقلام ذات الألوان الجذابة. وهنا ننصح أولياء الأمور أن يرافقوا أبناءهم في عملية المشتريات المدرسية بروح مريحة وإيجابية، مع إعطاء الطفل مساحة من الحرية في اختيار الأدوات حسب ما يعجبه بدون الضغط عليه في عملية الاختيار. كما تعد مصاحبة الطفل إلى المدرسة من قبل أولياء الأمور مهمة جدا عند دخوله اليوم الأول للمدرسة، بحيث يشعر الطفل بالأمان وبثقته بنفسه، ما يزيد من توطيد العلاقة بين الطفل والمدرسة. هذا من جهة. من جهة أخرى فإن هذه المصاحبة تعكس صورة إيجابية لدى أطراف العملية التربوية وعلى رأسهم المعلم، لأن هناك اهتماما وحرصا إيجابيا من طرف ولي الأمر في متابعة ابنه، ما يسمح لهيئة التدريس أن تتواصل معه من خلال الالتقاء به أثناء عملية المتابعة والتعرف أكثر على شخصية الابن وتوجيهها التوجيه السليم.

اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان

عن علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه.

0: هنا
1: هنا
0: هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير
1: والبرامج المفيدة
0: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
1: هنا أثير الروح.

0: سورة مكية كريمة ذكر الله فيها قصة سيدنا سليمان عليه السلام مع بلقيس ملكة سبأ، نستمع معكم إليها في تلاوة خاشعة. القارئ سالم عبد الجليل، وتلاوة لسورة النمل.
1: أعوذ بالله من

0: استمعنا وإياكم إلى العظات والعبر وقصص الأقوام السابقة في سورة النمل التي تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ سالم عبد الجليل.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.
2: أينما كنت،
3: أينما كنت
2: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
3: بكل المحبة،
2: وبه تغدو النفس مشرقة،
3: مشرقة،
2: والقلوب رحبة،
3: والقلوب رحبة.
2: أثير الروح، أثير الروح،
4: أثير الروح،
2: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
5: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
2: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
1: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. أثير
3: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة يوسف.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة يوسف.

اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري ما تيسر له من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري ما تيسر له من سورة الأعراف.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.

0: جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم.
1: أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب

0: قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.
1: سورة الملك بيّن الله فيها عظمة قدرته، وأخبر الله فيها عن كريم نعمته، وجعل قراءتها نجاة من فتنته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية: شفعت لرجل حتى غفر له. وفي رواية: خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني. من قرأها كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة. حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.

0: أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة.

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، فإننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. وصلى الله على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

يعد الدخول المدرسي محطة مهمة في حياة الطلاب، تحمل معها تجارب جديدة وتحديات مختلفة. وهنا يبرز دور الأسرة كعامل أساسي في تهيئة أبنائهم بدنيا ونفسيا لبدء العام الدراسي بثقة، والمساعدة في اندماجهم بسلاسة مع زملائهم والتكيف مع أجواء المدرسة. فكيف يستعد الآباء والأمهات لاستقبال عام دراسي جديد؟ أحبتنا، من مسؤولية أولياء الأمور تهيئة أبنائهم نفسيا للعودة إلى المدرسة من خلال حمايتهم من الضغوط النفسية

وتشجيعهم على التخلي عن بعض العادات التي اكتسبوها خلال العطلة. ومن المفيد اقتناء الكتب الدراسية قبل بدء العام الدراسي لتحفيز عقول الأطفال على استقبال المعلومات والاستعداد لروتين المدرسة المكثف، مع تقليل آثار استخدام الشاشات والبرامج التي طغت في فترة الإجازة. ويرافق ذلك تنظيم مواعيد النوم، كما يستحسن تصفح المواد الدراسية الجديدة بشكل سريع لأخذ فكرة عامة عن المحتوى وأسس الدروس، إلى جانب التدريب اليومي على القراءة من خلال تخصيص ساعة يوميا ضمن جدول منظم مسبقا، وتعزيز الثقة بالنفس والإيمان بأن الدراسة ليست عبئا بل تجربة ممتعة ومسلية. يساعد الطفل على الإقبال على التعلم بروح إيجابية. من وسائل الاستعداد للعودة إلى الدراسة تعويد الطفل على النشاط البدني والابتعاد عن الكسل، وذلك من خلال ممارسة الرياضة، وخاصة بعد فترة العطلة التي يعتاد فيها الأطفال على تناول الوجبات السريعة والحلوى الجاهزة، والتي لها آثار سلبية على صحة الدماغ والجسم بشكل عام. كما ينصح بتعويدهم على نظام غذائي صحي لاستعادة توازن العقل والجسم، فالعقل السليم في الجسم السليم، ويشمل ذلك تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والألياف مثل الخضروات الطازجة، إضافة إلى الشوكولاتة الداكنة والمكسرات، لما لها من دور في تنمية الدماغ وتعزيز التركيز والحضور الذهني. وأيضا لا ننسى مستمعينا أن الحد من مشاهدة التلفاز والجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات لإراحة العين، كل ذلك يساعد على تنمية الدماغ وتعزيز التركيز والحضور الذهني.

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة التوبة.

بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم

عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

0: تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة التوبة.
1: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

المحيط. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطُ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ.

أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص.

اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن بمنك وفضلك.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من سورة الزخرف، يتلوها علينا الشيخ محمود خليل الحصري.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق الله العظيم.
1: تلا علينا الشيخ محمود خاري الحصري ما تيسر من سورة الزخرف.
2: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: لحظات حاسمة تنتظركم أيها الأحبة في سورة تحدثت عن غزوة الخندق، سورة الأحزاب، يتلوها على مسامعكم القارئ عبد الباري الثبيتي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

القلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس

وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم

بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأ

قائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف

وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا

والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين.

أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالًا مبينًا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعم

الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله

الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات

ينكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا

أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ عبد الباري الثبيتي سورة الأحزاب.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
2: وجه الأرض
1: بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM
1: أثير الروح.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورتي الفاتحة والبقرة. أعوذ

الف لام

عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلت

مردودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده.

ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.

وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم

ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام

مبين ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث

عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا

وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.

إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي

قال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله

عباد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة

درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان

الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض